0: هي معاكل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: خدمة يا عزم خدمة.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزم قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي في الرجاله.

0: فكت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
2: Für die Entdeckung Amerikas kam diese Syphilis, die verbreitete sich in den Wäldern. Damit hat man aus gesundheitlichen Gründen diese Wälder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpopularisierung 400 Jahre gar nicht gemacht ist.
0: يبدو الماء الماء فيا كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
3: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج.
4: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحلى بإن شف ما جينا وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجماجين وحال مثل جواهر حسني أبيض صافيا. يذوب لجل مثل بين جواهر صافيا. هذا مثل شاب

بعد أعمالنا المال تجري في سفحها فلا ندري أين لم ترى ولكنها انبرت عليه المجاريا ألم ترى أنها تجري في سفحها بالدمع وزفنها.

كمثل محب وعيد بألمي بالتحقيق غير غمامة وعيد ذا الدمع تفيض إلى الآساب منها السواقيا.